بشمية نتقدى الشمو تقوي ملجوتو نهوي سويانو اي كانت بشمية ابعرق هلا نخما سمقانا يومانا وشقلا خوبين اي كانت دبخنا شقلا الخياوين ولا تقلا النسيونا الا بصا من بيشة مطل ديلو خاي ملجوتو خير ملجوتو عالم بيش.